0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 Church Street, Newton Corner. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.
1: يلا بينا سوا، يلا هشجعك من كل قلبي النهاردة تقول له أنا ممتن ليك يا رب على أمانتك.

0: ستر المنين.
1: استريح. يعني ايه؟ يعني يقول لك يعني ادم ده مش حقيقه، وعلى فكره ده اسطوره، وموضوع الطوفان ده كذا وده كذا، هذا ليس الانجيل. وعلى فكره لما تتكلم هتكلم عن حاجات كتير. يعني في القصه دي لوحدها على الاقل يا خليه ضرب 10 اساسات في الايمان المسيحي. اقول لكم على 5 منهم مثلا. يعني اول حاجه يقول انه بيضرب قضيه الخلق لاثبات نظرية النشوء والارتقاء والتطور، وان الانسان لم يخلق على صورة الله لكن كان في الاصل قرد وتطور. طب عندي سؤال، ما القرود موجودة، يعني ولا مرة شفنا قرد تحول انسان؟ القرود هيفضلوا قرود، والانسان اللي اتخلى على صورة الله ربنا شاف صورته وراء ان ذلك ايه؟ بس الحاجة الخطيرة جدا بقى وانت ماشي في الحتة دي، انه في قضية شائكة بما انه ادم ده لم يكن حقيقة، فاذا بيضرب قضية السقوط. ادم اذ لم يكن ادم حقيقة فكيف سقط؟ واحد رمز يسقط ازاي؟ وبما انه ضرب حقيقة انه ادم سقط يبقى ضرب حقيقة الكفارة. واحد ما سقطش تقدم عنه كفارة ليه؟ لكن حاجة من الحاجات قضية رابعة رهيبة جدا انه بيضرب لك، ودي اللي بكرة هنتكلم عنها، قضية البيت. بما انه الموضوع قصص رمزية وموضوع يعني له مغزى روحي، يبقى يعني لما المسيح قال انه من البدء في متى 19 خلقهما ايه؟ ذكرا وانثى، يبقى ينفع ذكر وذكر، وينفع انثى وانثى، وينفع ذكر واناث وانثى وذكور، يبقى ضرب البيت من اساسه. بس الحاجه الرهيبه جدا اللي الناس مش واخده بقى انه بيضرب الوحي نفسه. يعني مثلا بسال واحد من الاحباء دول قاعدين، قال انا عارفك انت يعني، قلت له ايوه انا صعيد مقفل، عايز تقول كده؟ قال له اه. قلت له ايه رايك في المسيح؟ قاله كما كان المسيح قال كده، كما كان في ايام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الانسان. يقول كده انه كانوا يزوجون وتزوجون. قلت له معقول تشك ان المسيح يخدعنا لما قال كده؟ قال له ايه اللي ضمنك ان المسيح، مين اللي ضمنك ان هو اللي قال كده؟ فانت ضربت قضية شائكة.

0: هذا الإنجيل أخطر على الكنيسة من الإرهاب. بيطلع جيل بيشك في كل حاجة. حلو إن أنا أفكر. على فكرة أنا أحب التفكير جدا وقارئ جيد جدا. أنا عندي مكتبة في البيت فيها مش أقل من 10,000 كتاب قريت معظمهم. وأحب أقرأ لكل الناس وأحب أقرأ من خارج دائرة الإيمان المسيحي. بس لما أجي عند الكتاب المقدس أخلع حذائي من رجلي لأني أقف على أرض مقدسة. وده أمر مهم جدا. فهناك إنجيل الأعمال وهناك إنجيل الرخاء وهناك إنجيل فكر الحر أو الإنجيل الليبرالي. بس في إنجيل اليومين دول يعني عايز برضو يعني أقف معاكم وهو الإنجيل الاجتماعي. والإنجيل الاجتماعي ده بيدخل ليه بقى يعني واحدة واحدة. بلاش أقول لكم من على منبر الرب إن هناك الكثير من الكنائس تحولت إلى مجموعة من النوادي الاجتماعية. الناس يروحوا عشان يقابلوا بعض، يسلموا على بعض. الخدمة 15 دقيقة عشان عندنا 3 ساعات شركة بعد الاجتماع. فده ليه وجهين، وجهه جوه بس وجه تاني طلع لبره بقى. انجيل الاجتماعي مش بس هو انه انا يعني عايز اقول انه الكنيسة هي كيان روحي كبير عظيم بيعمل حتة اجتماعية. مصيبة كبيرة انه الكيان ده يتحول الى كيان اجتماعي كبير بيعمل حتة روحية. فالكنيسة هي كيان ايه؟ روحي، مش نادي اجتماعي. حلو انه يبقى لينا شركة، ده جزء من العبادة. كانوا يواظبون على تعاليم الرسل وايه كمان؟ والشركة. ده جزء مهم جدا في العبادة. بس مش ده الانجيل. بس ليه وجه تاني. ايه هو الانجيل؟ نطعم مجموعة من الغلابة، ايه؟ ادي زيت وادي سكر وادي وادي وادي، وننسى حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نقدم لهم بشارة المسيح وخلاصهم. هذا ليس الإنجيل. في ناس كتير بيعملوه وخارج دائرة الإيمان. أنا أعرف ناس كتير لول على الهواء أقول لكم أسماء مشهورة بيعملوا إيه؟ بيوزعوا زيت وبطاطين وبيوزعوا وبيوزعوا وبيوزعوا وبيعملوا كده. طب والكنيسة هتروح تعمل كده؟ تعمل. أنا نفسي الكنيسة تعمل قد اللي بتعمله 20 ضعف. بس وهي بتعمل نوصل رسالة الخلاص للناس. الإنجيل الاجتماعي ده بإنجيل محبب. ليه؟ لأنه إنجيل في الحقيقة. عايز أقولك بص، طالما هتكرز أنت دخلت إلى عرين الأسد، تدخلت الوحش حاطط إيده كأسد زائر، كأسد زائر مربط شوية ناس. فأنت داخل لجوه عنده، هتفك ناس وتطلعها، مش هيسقف لك. بس لما تعمل الانجيل الاجتماعي انجيل حلو ومقبول من الناس، والناس تتبسط منك قوي، تبسط منك. انا احب قوي قوي الكنيسة اللي لها رسالة، اللي تغير في المجتمع وتعمل كل ما هو مرضي امام الله. بس الكنيسة دورها ان تقود الناس الى المسيح. ده موضوع. فهنا في انجيل اجتماعي. عند ايات كتير بس عشان الوقت. بس في انجيل خامس عايز لسه اقف عنده شوية، وده واضح قوي الايام دي، انجيل الاختبارات والمشاعر. حقيقة لما تقرأ انه المسيح لما قال في مرقس 16:15 اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بايه؟ بالانجيل. انا النهاردة في الحقيقة شايف، معلش، لما اقعد اسمع بيجيلي ازمه انه الكرازه بقت مجموعه اختبارات. ورحت وقعدت وقال لي وقلت له وبكى وبتاع، وتلاقي الخدمه كلها عباره عن 5-6 اختبارات. لما تشيلهم كده الخدمه تنزل على ما فيش ولا حاجه. فهذه ليست كرازه بالانجيل. سيس يوسف انا شايفك، ده رجل الله معلم جميل، ورجل الله اخويا الاخ ايليا، دول بيعلموا. اول مبدا اتعلمته اتصدمت فيه لما دخلت لاهوت ولما بديت ادرس، الاختبار الشخصي جميل بس لا يعمم ولا يدرس. يعني ايه؟ يعني ممكن ربنا يتعامل معاك بطريقه، ويتعامل مع اختك بطريقه تانية، يتعامل معاك بطريقه، يتعامل مع واحد بطريقه. بس اللي ثابت في الموضوع كله، هناك حق مغير وهناك انجيل يغير القلب. النهارده باللي ماشي عند الناس، لو انت وعظت وعظه كتابيه عميقه يقول لك يا ريت تخفوا من الاخ ده او الاسيس ده. ليه؟ كان دمه يا ريت كلامه تقيل، كان دمه ايه؟ طب ما احنا عايزين اليومين دول حد يجي يلعب على مشاعرنا بشويه ايه، شويه اختبارات حلوين كده، فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الحق يغير، تعرفون الحق والحق يعمل ايه؟ يحرر. تعرفون الحق. عندي سؤال، من هو الحق؟ هو وقف قال انا هو الطريق وايه والحق، في الحق هو شخص المسيح. وما هو الحق؟ قدسهم فحق كلامك هو حق. لما تقف على منبر الرب او تقعد تتكلم انت عندك محورين للحق، شخص المسيح وكلمته، دول اللي بيغيروا الناس. النهارده يقول كده انه بولس وهو بيحكي في كرونسوس الاولى 2 والعدد الاول والعدد الثاني، بولس كان عنده اختبارات رهيبه على فكره. بولس كان عنده اختبارات شفاء بيعملها. ده بولس مره كان بيوعظ وبعدين طول يعني طول لحد نص الليل. ففي واحد كان قاعد في الطاقه في الشباك في الدور الثالث، شويه يبص بره وشويه يبص جوه، ضربوا الهوا راح مقلوب بره، نزل على رقبته. طبعا الاجتماع ايه، احنا لو واحد كعبل في الاجتماع تكعبل بس ما جرروش حاجه الاجتماع يبوس. ده مات، راحوا شالوا الشباب وجابوه قال حطوه بس هنا لما خلص الوعظ، وراح مكمل. وبعد ما خلص راح عامل ايه؟ مصلي الافتيخس عمل ايه؟ قام. بولس كان عنده اختبارات رهيبه، بس يقول لهم ايه؟ انا لما اتيت اليكم ايها الاخوه اتيت ليس بسمو الكلام او الحكمه مناديا لكم بشهاده الله. وبعدين يقول ايه؟ يقول لاني لم اعزم ان اعرف بينكم شيئا الا يسوع المسيح. انا عجبنا وياه ايه؟ بولس كان عنده اختبار بامانه بامانه. بولس راح، عارفين كورنثوس الثانيه 12 راح فين؟ راح السماء الثالثه. ولما راح السماء الثالثه، طب بامانه بامانه يعني مش عايز اضحككم، بس لو انا بالليل بصلي ومطف النور وراح كده يختلط جناح ملاك مرفرف في الاوضه، مش ملاك، جناح ايه؟ انا مش هسيب مكان اروح لما اقول لهم عندي اختبار يشجعكم. بولس راح السماء الثالثه، قعد كام سنه ما حكاش؟ 14 سنه. تخيل واحد عنده اختبار زي ده شجع الناس. طب قول لنا يا بولس لما رحت شفت ايه؟ قال انا المفردات اللغويه اللي عندي ما تسعفنيش اقول لكم انا شفت ايه، انا مش قادر اوصف لكم. طب حكي لنا يعني الاختبار. طب تخيل حضرتك، تخيل معايا ان الاختبار ده عندك، تعمل ايه بيه؟ بولس قاعد مش مشغول بهذا الاختبار. بولس تقابل مع ناس عتاد في رحلاته ما حكاش عنهم. ونفسي اقول حاجه من هنا احبائي، انا الان قوي قوي انه اسرار الناس اللي بتتقال لينا في الكرازه او العادات تبقى ماده للكرازه، ده مش موضوع الانجيل، ده مش موضوع الانجيل، هذا ليس الانجيل. انجيل موضوعه شخص واحد وخبر واحد، هذا هو الانجيل. عشان كده بيحكي عن انجيل. اتكلمت معاكم عن ايه كده؟ ايه هما؟ الاعمال، انجيل الاعمال اللي بينادوا انت واعمالك، انجيل رخاء، فكر الحر او المحرر، وبعدين المتحرر، وبعدين الانجيل الاجتماعي، وبعدين العواطف والمشاعر. في حاجه تاني مهمه قوي قوي اليومين دول، يعني خلينا اقرا معاكم يهوذا، رساله يهوذا عدد 17 ل 20 بيحكي عن حاجه مهمه قوي قوي. بيقول ايه؟ اما رساله يهوذا عدد 17 ل 20 يقول اما انتم ايها الاحباء فاذكروا الاقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فانهم قالوا لكم انه في الزمان الاخير، في الغالب كان شايف الايام بتاعتنا، سيكون قوم مستهزئين سالكين بحسب شهوات فجورهم. وبعدين هؤلاء هم المعتزلون بانفسهم، وبعدين راح حط تعبير هنا، نفسانيون لا روح له. الانجيل النفسي، النفسي هو بيحكي، بيقول اما انتم ايها الاحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. الإيمان الأقدس هو الإيمان والثقة في كلمة الله. ده الإيمان الأقدس، الإيمان بالحقائق الكتابية. بيقول لك في جانب اليومين دول هو بيحكي يعني عن ناس نفسانيون لا روح لهم. الإنجيل النفسي الفلسفي العميق اللي بيبهر الناس بس ما بيغيرش الناس. هنا بيحكي عن حاجة ليست الإنجيل. والنهاردة أحبائي كم الأمور النفسية اللي بقيت بيتحول ليها كلمة الله بموضوع خطير جدا جدا، اللعب على نفسيات الناس. وده موضوع خطير حلو. أنا أؤمن أنه زي ما الجسد بيتعب النفس بتتعب، ما دايرة. وأؤمن على فكرة أنه لما أتعب أنا محتاج ممكن أروح لدكتور نفسي. بس مصيبة كبيرة جدا جدا أنه يكون الكتاب المقدس هو كل اللي شغل الناس هو الأمور النفسية. وعلى فكرة لما بيحكى عن الآية اللي بتقول، أنا عايزكم ما بترجعوا لها، أو أختي نانسي تعمل لها سيرش وتطلعها كده، يقول لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. يعني يقول لك بص، أنت لو قلت على نفسك كذا تبقى كذا. وإن على فكرة الآية دي أساسا مش بتكلم فيها عن إنه الكلام اللي انت بتقوله على نفسك إيجابي أو سلبي. لا، ده بتكلم انت لو رحت عزومة وواحد بصص لك في الأكل وانت قاعد عنده، ده موضوع يخص انك لو رحت، يقول كده لو رجعت الورا شوية، معلش رجعي لي مثلا من عدد 4 مثلا، بيقول ايه؟ بيقول لا تتعب كي تصير غنيا، كف عن فطنتك. وبعدين يقول ايه العدد اللي بعده؟ يقول لا تأكل خبزا ذي عين شريرة. ما تروحش عند واحد عينه شريرة ولا تشتهي أطياب، وما تروحش عند واحد عينه شريرة وتأكل عنده. ليه؟ لأنه كما شعر في نفسها كذا هو. يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. دي آية ملهاش دعوة بالكلام الإيجاب والسلب. يعني يقول لك ايه، انت حبيبي ما تأكل، انت مش بتأكل ليه؟ وهو جواك بيقول لك ايه، يا ريتك ما تاكل وتوفر لنا. فالآية أصلا يقول لك ايه، ان قلت انا طويل هتبقى طويل، وان قلت انا قصير هتبقى ايه قصير. الكلام ده احبائي مش كلام كتابي، هو اللعب على دائرة النفس. يقول لك ايه، قول على نفسك كلام. طب لو انا عايش في خطية وقعدت اقول ايه انا قديس، اقول من هل بكرة. الكلام الإيجابي رائع، وما ينفعش نقول كلام سلبي بس ما استخدمش الآية دي. بس هي الفكرة انه ايه، انا بقنعك اللي انت تقتنع بيه نفسيا وتقوله على نفسك هيحصل لك.
1: قوي قوي ان النهاردة ينفع اقدم له بالرغم من كل شيء في هذا المؤتمر الجميل وفي اول يوم، تعالوا نرفع له ذبيحة الحمد. يلا نعيد له بهذا الحمد. قولوا معايا لك نرفع ذبيحة الحمد. حلو قوي. نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سروري. يلا نعيد للرب، نعيد

نعيد لك نحتفي بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفي بك أنت فرحتنا بالحمد لك. تعالوا العدد ثلاثة مرة أخيرة. نحن نعرف عظم قوات صدق وانت بفن نشهد ما يا ما أعمالك. شكرا يا رب بقوة روحك تعمل في وسطنا بإيمان صانعا عجائب. هاليلويا نعيد

يعني حد جالي في مؤتمر، مش هقول لكم فين، وراح قال لي انا عايز استشيرك في موضوع. قلت له خير؟ قال لي انا بكره يوم الاربع جدا. انا بصيت له كده، يعني انا يوم الاربع يوم زي بقى ايام ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي كل المصايب اللي بتحصل لي في حياتي حصلت لي يوم اربع، فبقوم يوم الاربع وانا متقدر انه انا ايه. قلت له حبيبي انت ارضك مهيئه ان ابليس يعمل لك ايه؟ يشتغل معاك. فهو مقتنع انه اليوم ده يوم ايه؟ يوم نحس مثلا. فتخيلوا لما المؤمنين يعيشوا بالنفسيه دي. هذا ليس الانجيل احبائي، هذا ليس الانجيل. فيجي واحد يقول لك ايه دي اكيد لعنات موروثه من الاباء والاجداد. هل تصدق ان مؤمن يكون تحت لعنه؟ هل تصدق ان مؤمن بارك المسيح وحمل اللعنه؟ هل كان عمل المسيح كاف على الصليب انه يرفع كل لعنه من علينا؟ المؤمن اللي جاي هو ايتين، على فكره الايتين دول موجودين، واحده في خروج 20:5 وواحده في تثنيه 5:9. الايتين هم يقول لك ايه؟ يقول لك افتقد ذنوب الاباء في الابناء الى الجيل الثالث والرابع. لو وقفت هنا ده نص حق. من مبغضيه واصنع احسانا الى الوف من محبيه. انت من مبغضي ولا محبيه؟ تتوارث مع الاشرار. طب اولاد الرب محبيه، اصنع إحسانا إلى ألوف من محبية. ده الرب قال في حزقيال 18 يقولهم حي أنا يقول السيد الرب لا تعودون تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل، أن الأباء أكل الحصرم وأسنان الأولاد تدرست. وبعدين الرب يقول إيه؟ يقول حي أنا يقول السيد الرب أن كل النفوس هي لي، الأب كالابن والنفس التي تخطئ هي تموت. ويجي واحد يعلم يقول لك إيه؟ لا دي لعنات موروثة. أنا أؤمن أن المسيح حمل كل اللعنة على الصليب في جسده. عشان كده الموضوع محتاج أنه أنا أتحرر. لما يجي حد يعلمني أبقى عارف كتابي، هذا ليس الإنجيل. بس عايز أقول حاجة كمان وارجع لتعريف الإنجيل قبل ما نصلي مع بعض تعريف مرة تاني. بصوا حاجة مهمة قوي قوي، ان اليومين دول احبائي، واقول بجراءة ان هناك بعض الترجمات ليست الانجيل. تاني عشان دي مهمة، هناك بعض الترجمات. والمؤمنين هقول لكم من هنا وتوصل لكل العالم، المؤمنين يفرحوا باي حاجة ببلاش طالما ببلاش. خد الترجمة دي، هناك ترجمات. انا لسه في ترجمه في ايدي قاعده اقراها اترعبت. عارف كل الكلمات اللي جايه على المسيح ابن الله بدلها بالابن الروحي. دي ترجمه ومشترك فيها بعض اساتذه اللاهوت. بس خلينا اقول لكم من على المنبر بجراءه، انا مش عارف باقي لي في العمر قد ايه، لانه ما حدش بيتجرأ يتكلم شويه عن الحاجات دي. الترجمه اللي بتقول عن المسيح انه انه انه المسيح مات جايه في ترجمات وحتت، انه المسيح مات وقام جايه انه رفعه، ضرب كل الحق اللي هو الانجيل، ان المسيح مات ودفن وقام، محاها من الترجمه. انا معايا الترجمه دي، واللي عايزة أورهاله. خدوا بالكم أنتوا بتقروا إيه وولادكم بيقروا إيه. المؤمنين لازم يعرفوا ما هو الإنجيل. الترجمات دي مصروف عليها.

0: مليارات وتوزع مجانا بالملايين بالملايين. موجودة في أمريكا على فكرة، موجودة في الوطن العربي كله. ولولا أن أنا على الهواء أقول لكم أسماء ترجمات تودي ورا الشمس. والمؤمنين بيعملوا إيه؟ عادي لما لقي ابني جايب كتاب زي ده، إيه حبيبي ده؟ ده كتاب واحد صاحب الدهولي. فضلكم شوفوا أولادكم بيقروا إيه وإحنا بنقرأ إيه. لما نفهم ما هو الإنجيل نعرف ما هو ليس الإنجيل. أنا عارف حلو المؤتمر اللي فيها تعزى وفيها ترفع وفيه أخذ لمسة من ربنا، رائع جدا، بس الرب النهاردة عايز يقول لنا خلي بالكم، لأنه في حاجة بتحصل حوالينا في مخطط شيطاني ضد كلمة الله، وده أمر مهم جدا ناخد بالنا منه.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.
2: العارف يقول معايا أسبح الرب مدى الحياة، أبارك اسمه في كل حين،

0: تعالوا نشكره على سنة جديدة. خلصنا، باركنا، رفعنا، شجعنا، نفعنا، رفعنا، دفعنا له المجد. تعالوا النهاردة نشكره على أمانته وعظمته. تمر السنين وتفضل. تعرفين يعني إيه الرب يجمعنا تاني في نفس المؤتمر في نفس الوقت؟ ده معناه إنه عنده لسه لينا حاجات تاني، وعنده النهاردة أمور مجيدة جديدة متجددة من شخصه من روحه لكل واحد فينا. تعالوا النهاردة نعظمه في هذا الأمر، مش بس إنه خلصنا، لكن تعالوا النهاردة نقول له إنك إله الأمانة عظيم الصنيع، أيوة، ملجأ وقوة وستر المنيع. تحبوا تستريحوا تقفوا؟ يلا بينا
1: ناخد بالنا منه. الوقت اللي فات ده في هجمة شيطانية منظمة على الكتاب المقدس، فالمفروض المؤمنين، انت لسه بقول لأخويا ناصف تعبير وبقول رجال الله اللي بيحبوا كلمة الله، وأقول لكل مؤمن ومؤمنة أنه يكفيك شرفا أن تقف في صف كلمة الله، ولما تقف في صف كلمة الله تقف كلمة الله في صفك. مش مهم يقولوا عليك ايه، بس قول الحق ايا كانت النتيجة وايا كانت الكلفة. الحق اليومين دول مش مقبول من كل الناس. ليه؟ هما اليومين دول يجمعون لهم معلمين. مستحق ايه؟ بص كلمني باللي يعجبني، كلمني باللي يرضيني. طب ولو ما لو حق مش بيرضيك؟ طب لو حق، حتى لو الحق ده انت حاسس انه شديد شوية، بس الحق يحرر والحق يشفي، وده امر مهم جدا. عجبني بولس الرسول في الحقيقة وهو بيحكي عن هذا الانجيل، قال عنه في رومية 1:1 تعبير مهم جدا. بص رومية 1:1 قال، يلا يقول عنه، يسميه كده، يقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا. شوف التعبير اللي جاي، المفرز لإنجيل الله، فسمى إنجيل الله. هذا الإنجيل ده لمين؟ هنا يحط إنجيل الله، بس يحط بعد كده في رومية 16 يقول كده، لست أستحي، أنا لست أخجل، يقول كده بإنجيل المسيح. كم المرات اللي قال عنه هو إنجيل الله، هو إنجيل ابنه، عن ابنه، إنجيل المسيح. وبعدين قلت معاكم أعمال 20 إنجيل نعمة الله، أعمال 20:24، بس في كورنثوس الثانية 4:4 يقول كده تعبير مهم جدا جدا، يقول عن الناس اللي برا في روميا، في سوري كورنثوس الثانية 4:4 يقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة. شوف يقول إيه، إنجيل مجد المسيح. بس يقول عنه تعبير مهم جدا في أفس 1:13، هو بيقول كده الذي فيه أيضا أنتم، أفسس 1:13، إذ سمعتم، شوف التعبير الجميل، كلمة الحق. إنجيل إيه؟ فهذا الإنجيل هو كلمة الحق وإنجيل خلاصنا. حقيقة وأنا قاعد أجمع عن ما هو الإنجيل؟ الإنجيل هو الخبر الصار الذي أعلنه الله عن ابنه يسوع المسيح، الذي تجسد وعاش بلا خطية ومات كفارة عن خطايانا حسب الكتب، ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، ويهب حياة وتبرير لكل من يؤمن به لغفران الخطايا. هذا هو الإنجيل. لو أنا تقابلت مع المسيح شخصيا، أنا تقابلت مع نعمة الله المغيرة، أنا تقابلت مع بشارة الإنجيل. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وعاملة إيه؟ أنا عاجبني التعبير اللي جاي، وخارقة، خارقة. كلمة الله تصنع اختراقات إلهية. كلمة الله حية، احبائي احنا محتاجين الايام اللي جايه نعلم ولادنا كلمه الله، محتاجين احنا كمان نقعد الى كلمه قدام كلمه الله. بحب اعمال 2:42 زي ما قلت لحضراتكم، وهو بيقول كده ليه الكنيسه الاولى كانت كنيسه قويه. بصوا معايا احبائي في اعمال 2:42 يقول كده كانوا يواظبون. حلوه يواظبون دي، وهو بيحكي كانوا يواظبون. الكنيسه الاولى حطت على راس الاولويات كانوا يواظبون على تعاليم الرسل. يلا والشركه، وبعدين يقول ايه؟ كسر الخبز، اربعه صلوات. يبقى دول كم حاجه دول في العدد ده؟ بصوا حط تعاليم الرسل. الكنيسه اللي بعيده عن التعليم اولوياتها ملخبطه. لكم على حاجه بس ما تزعلوش، ولو زعلتوا صالحكم، اكتر اجتماعين بقوا تعبانين في كل الكنائس اجتماع الصلاه ودرس الكتاب، مع انه المفروض ان دول جناحين الكنيسه. تقول هنصلي اجازه لهم 3-4، طب عندنا درس كتاب. مرة حد قال لي اصلا انا ماليش تقال على كلمة الله، قلت له انا بقول لك كل، فالمؤمنين مقتنعين ان انا ايه، انا خفافي كده، انا بتاع بقسومات وسلطات، تقول لي درس كتاب. فالمقتنعين بصوا ليه الكنيسة كانت قوية. يلا عدوا معايا، واحد، وده خلي كل مؤمن على فكرة ده على مستوى الشخص، تعاليم الرسل، اتنين شركة، بس مش ناكل مع بعض، لا ده احنا نحس بأوجاع بعض ونفرح لبعض ونشارك بعض، ده الشركة الحقيقية، جزء منها ان احنا نشارك الاكل مع بعض. وكسر الخبز، في مؤمنين يقعدوا بالسنوات. وبعدين والصلوات، كمل معايا 43 يقول ايه بقى؟ صار خوف، ده النتيجة بقى، في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى. كنيسة مؤيدة بسلطان على أيادي الرسل. وبعدين يقول ايه بقى 44؟ يقول تعبير تاني مهم جدا جدا، وجميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك. كمل معايا 45، والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. 46 و47 كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل. حضور، يقول لك ما انا بشوفك على النت. يا راجل انا لسه عامل ازعاج في الموضوع ده في الكنيسه عندنا، اسمه يوم الرب، ما اسموش الويك اند من فضلك، وما اسموش يوم الاجازه ويوم الراحه، اسمه بطلنا نقول ان هو ايه، كنت في الروح في يوم الرب. ما كانش في المول في يوم الرب، وما كانش بيجيب الطلبات بتاع الاسبوع كله في يوم الرب. الكبار الاتقياء عندنا في مصر كانش يعملوا حاجه يوم الحد ده خالص، ده يوم الرب، ده بقى الشوبنج دلوقتي والنوم وفسحة العيال يوم ده. هنا كانوا يواظبون كل يوم في الهيكل بنفس واحدة، إذ هم يكسرون الخبز في البيوت، في البيوت لأن الكنيسة كانت في البيت. وبعدين كانوا يتناولون الطعام بابتهاج. واحد من رجال الله قال لك ابتهاج وبساطة سابونا بقى لهم وقت. الأخت ابتهاج والأخت بساطة مالهم؟

ابتهاج ايه؟ يا رب رجع البساطة القلب مرة تانية. مسبحين الله، كانوا بيحبوا التسبيح جدا. وبعدين لهم نعمة لدى الله. بص الحاجة السبعة، وكان الرب كل يوم، كل يوم، أنا عجباني، كل يوم يضم الذي يخلص، اللذان، اللذين. ده أنا مرة عدت أشرح فيها دي، قلت للكنيسة يعني لو كل يوم الرب يضم، يدي الكنيسة كل يوم واحد، يبقى في السنة يديها 365. يعني لو الكنيسة دي لها 20 سنة، المفروض يبقى يعني مثلا تعدادها دي، يعني مثلا ده في 10 سنين 365 في 10 ب 3650، تضربهم كمان 10، يعني لو الكنيسة 50 سنة المفروض تكون وصلت 20,000 واحد. ده لو كل يوم الذي يخلص، ما بالك الذين بالجمع بيكرزوا. هذا هو عمل الله. بص، بدأ تعاليم الرسل وانتهى يضم كل يوم الذين يخلصون. بولس كان بيقول أنا مش خجلان، أنا لست أستحي. روح أنتوا بالإنجليزي، أنتوا أشطر مني، حطيناها فوقها for I am not، يعني مش خجلان ولا بستحي. بينا بنتكسف دلوقتي، بينا بنتكسف من الإنجيل والأخبار السارة. كم حد فينا يقول له يا رب الإنجيل ده يكون موضوع إعلاني وموضوع فرحي وموضوع شهادة الأيام اللي جاية؟ احنا نفسنا الأيام اللي جاية الكنيسة ترجع تشهد بالإنجيل، واحنا كأفراد نرجع نعيش الإنجيل ونشهد بالإنجيل. اوعى حد ياخدك لإنجيل آخر، حد يقوله اديني نعمة أمسك في الحق الأيام اللي جاية، اديني نعمة أمسك في الحق وعيش الحق. عندي سؤال، كم حد فينا بيقرأ كتابه كل يوم؟ رائع، رائع لكل اللي اتجرأوا ورفعوا ايديهم. طب كم حد يقول له ساعدني ما يعديش يوم من غير ما اقعد مع كلمتك؟ تعال يا اخويا نوصف كده جنبي، تعالوا نغمض عينينا ونيجوا قدام الرب. تعالوا قول للرب كده، يا رب شكرا ليك لانه موضوع المؤتمر عن انجيل المسيح. يا رب انا بصلي من كل قلب انه احنا نطلع من المؤتمر ده واحنا ماسكين فيك بقوه وماسكين في كلمتك بقوه يا رب. يا رب انا بصلي في اسم الرب يسوع انه نعمتك لو في حد وسطينا او بيسمعنا لسه ما تقابلش معاك، تتقابل معاه مقابله حقيقيه، تفك نفوس يا رب، وتحط ايدك على ناس موجودة هنا. يا رب انا بصلي في اسم الرب يسوع انه الوقت ده تاخدنا ناحية الحق وتدينا نعمة، واحنا يا رب فحصين الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا؟ انا بصلي من كل قلبي يا رب انه المؤتمر ده تاخدنا ناحية الاخبار السارة المخلصة، تاخد مجدك في وسطينا يا رب، ودينا نعمة نشوفك الوقت اللي جاي.

0: تلاقي حي مستني. مشغول قوي قوي، كم حد فينا يقول يا رب افتح عيني على الحق، افتح عيني. قال له كده يا رب، افتح عيني فأرى، أرى عجائب من شريعتك، وافتح ذهني يا رب. قول كده، فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وافتح قلبي لتسكن فيا كلمة المسيح بغنى. يلا، مين عايز ربنا يفتح؟ مين عايز ربنا يفتح عينيه وذهنه وقلبه ويفتح شهيتنا للقعدة معاه الوقت اللي جاي؟ أنا نفسي ومشغول قوي قوي نعمل حاجة. هل ينفع نصلي مع بعض؟ هل ينفع كل اتنين أو تلاتة جنب بعض أو كل عيلة؟ تعالوا نصلي مع بعض كده ونقول يا رب احنا مستنينك في المؤتمر ده يا رب. احنا لينا ثقة انك موجود. احنا مكسوفين نصلي مع بعض هنا؟ ايه رأيك؟ ينفع نصلي مع بعض ونتحد؟ يا رب ادينا نعمة، ادينا نعمة. ممكن تصلي لأختك، تصلي لأخوك، تقول يا رب ادينا نطلع من المؤتمر ده متغيرين يا رب، ودينا نشوفك، دينا نتقابل معاك. انا بصلي الناس موجودة هنا بنقلة حقيقية يا رب، دينا نقلة حقيقية. يلا، مين جاي المؤتمر ده وعنده أشواق أنه يطلع متغير ويطلع بنقلة ويطلع متقابل معاه هو؟
1: يا رب.

0: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
1: قول معايا سنة ورا سنة عينك علينا فرحة وهنا دايما مليئة.